الغلط وصلت إلى وجهك، ارتجل التنفس انتقل التي سكتها وارتلت إلى ثغر الأغرب. والله الدنيا كنت هاد فلسو ولا لسك دهك كبير فلتك بس إلا إنت اللي ورسجل كان فلك كبير ورس لمرهن طلع ورس تنشين ده الدنيا ذاف وشجل سرولي تسنتا بلنبر متدك اللي هو تمنتا